زي ما كانت بعد كل شي حكيتو لسه بمشي بناتكم ما بنيتش بيت لا بس بنيت بلادنا.

0: تتقدم وتكبر فشر الله كبير ولا فشر الله بيكتر بين الناس عم نكتر كتير طار بنزير بصلة اللي بيعرف
1: نشتغل نشتغل نشتغل خلنا السبت للسبت بنهد جبال بنعد بنعد المال محسوبك أصبح بزنس مان عبي الاستبيان بس وضح خالي ده مش من هان ووقع هان بس فوق الخط وده مش بالخط بالإبهام بسم الله بنلم الرجال بنشد الهم بننجز لا بننغل بشلال الاستسلام كلال بتعد زلام ثور بتعد صغار تشتغل تبدأ تعد صفار نشتغل ليل نهار لا تنوم أفضل استثمار
0: كل حدا كل حدا كل حدا كل حدا مسلم سيستم نويز بدك تشوفني منيح look in my eyes بالأجنب بمشيش مع جانب كلهم ماي صوت مفزلكات بطلت اصلا اكلك في بنات عيش التجربة مرة او مرتين دير السودان في معركة كل شي بقوله ثلاث مرات او مرتين دير السودان

ماشي حكيتو لسه بمشي بناتكم. ما بنيتش بيت لا بس بنيت بلادنا. بس معشش بتحكوا ارسلكم ضيق في القصة بوفا مش سامع. في حرف في حرف في حرف في حرف في المنطقة سواري غزة تسال انترتكا. بنجيب كل عدا كان فيكم ارتاح بندرتكا. وهي كل القصة عبعضها بطلعب تنحل بدكيكة خيال. لو بعرف فيك من زمان كان من زمان كشطفت لها.